صاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لهوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.

chamando. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين واتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا رزاق يا فتاح يا عليم يا غفور إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا الله يا رب العالمين اللهم يا الله يا رحمن ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه اللهم اكفنا بحلالك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا يا الله في أرزاقنا بارك لنا في أعمالنا بارك لنا في أهلنا وأولادنا وبارك لنا في شأن كلنا اللهم ارزقنا قلبا قانعا ونفوسا مطمئنة وأعمالا صالحة متقبلة ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا أنت مولانا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم، وبحمده دائما قائما أبدا، الحمد لله.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى

الحسنى وبصفاتك العليا بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا غفور اغفر ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وذنوب والدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا واسعا مباركا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة اللهم ربنا اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا آتنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.